Although you can move all control once you dry up. That I'm actually in the soil for my mind. Although you can move all control once you dry up. That I'm actually in the soil for my mind. Although you can move all control once you dry up. That I'm actually in the soil for my mind. كل ما فات من هذه الغرفة يستفزني حتى المثل الخارج يستفزني حتى النساء العاريات في هذه اللوحة الكون كل الكون الناس البشر الشوارع الكواكب كل شيء يستفزني سارتر دوستويفسكي هوبس نيتشه فهمتكم الآن يا أصدقائي كل الأثاث في هذه الغرفة يستفزني حتى المطل بالخارج يستفزني حتى النساء العاريات في هذه اللوحة الكون كل الكون الناس البشر الشوارع الكواكب كل شيء يستفزني سارتر دوستويفسكي هوبس نيتشه فهمتكم الآن يا أصدقائي